0: كاين واحد في رجله عمو حل في رجله شعره
1: على منك رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: دف الموتى enterré les morts. Les hommes enterrent les morts.
3: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: Thank you.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشعبية
1: وعملكم هجمة لذات لا تكسبيرمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خلج.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام، البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب